هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 19 من شهر حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و باي، ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو، ومن ثم اختيار TRT VOT World، من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة أرشيف. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أمس رئيس مجلس الأمة التركية الكبير نومان كورتولموش، وعقد الاجتماع في مجمع رئاسة الجمهورية وكان مغلقا على الصحافة. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان مع وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي، ووفقا لمعلومات مستقى من مصادر بوزارة الخارجية، التقى الوزير فيدان بوزير الداخلية تشيفتشي في أنقرة. حضر وزير الدفاع الوطني يشار جولر أمس جلسة نوغدت ضمن فعاليات اجتماعي وزراء الدفاع حلف شمال الأطلسي الناتو، وشارك الوزير جولر في جلسة التقاط الصورة الجماعية التقليدية في مقر الناتو ببروكسل عاصمة بلجيكا ضمن الفعاليات. وبعد مناقشات غير رسمية قصيرة مع بعض نظرائه، التقى الوزير جولر بوزيرة الدفاع الفرنسية كاثرين فوتران في مقر الممثلية الدائمة لتركيا لدى الناتو. تم خلال اجتماع مجلس الأمن القومي التركي تقييم الجهود والأنشطة الرامية إلى تحقيق أهداف منطقة خالية من الإرهاب، وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع: تم تأكيد الإرادة القوية لتخليص شعبنا وجيراننا من عبء الإرهاب الثقيل. إذ اجتمع مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في الساعة 4:45 أمس بعد الظهر، وصدر البيان الختامي عقب الاجتماع الذي عقد في المجمع الرئاسي واستمر لمدة ساعتين. ووفقا للبيان الذي شاركه حساب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية على منصة التواصل الاجتماعي، فقد تم إطلاع المجلس على الأنشطة والعمليات التي يتم تنفيذها بعزيمة وحسم ونجاح داخل البلاد وخارجها ضد كافة أنواع التهديدات والمخاطر التي تستهدف الوحدة الوطنية والتضامن وبقاء البلاد، وفي مقدمتها تنظيمات PYD/YPG PKK KCK وداعش وجولان الإرهابية، بالإضافة إلى التطورات الدولية التي شهدتها الفترة الأخيرة. وجاء في البيان الذي تم فيه الإعراب عن الارتياح والترحيب بالتواصل

على استمرار دعمنا للجهود الرامية إلى تعزيز وحدة سوريا وسلامة أراضيها وتنميتها. وأوضح البيان أن ممارسات الإدارة الإسرائيلية تؤثر سلبا على الجهود الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. وأشار البيان إلى أنه تم تأكيد الإرادة القوية لمواصلة التعاون ذو التابع الاستراتيجي الذي تم تأسيسه مع العراق في كافة المجالات مع الحكومة العراقية الجديدة أيضا. سيصل رئيس وزراء سنغافورة لورانس بونغ إلى تركيا اليوم. أعلن رئيس دائرة الاتصال التابع لرئاسة الجمهورية برهان الدين دوران عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أن فونغ سيقوم بزيارة عمل إلى تركيا في 19 من يونيو حزيران. وأكد دوران أنه خلال الزيارة سيتم استعراض العلاقات بين تركيا وسنغافورة من جميع جوانبها لا سيما التجارة والاستثمارات، كما سيتم تقييم سبل تعزيز التعاون. وأضاف دوران أنه سيتم خلال الاجتماعات مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية. أصدر وزراء خارجية كل من تركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بيانا خطيا مشتركا بشأن هجمات الإسرائيليين الذين يغتصبون الأراضي الفلسطينية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ووفقا للبيان أدان وزراء الخارجية بأشد العبارات أنف المستوطنين المستمر والمتساعد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي استهدفت المسجد الكبير في قرية جلجيليا ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوابي شمال رام الله. وأكد الوزراء أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صريحا لحرمة دور العبادة والأماكن المقدسة وللقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما عرب الوزراء عن رفضهم القاطع للهجمات المدهنة والمؤسفة للإسرائيليين الذين يغتصبون الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تغذي عدم الاستقرار والعنف والتطرف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام. ولفت الوزراء الانتباه إلى أنهم يحملون إسرائيل باعتبارها القوى القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات. وجدد وزراء الخارجية دعواتهم للمجتمع الدولي للوفاء بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بإنهاء أعمال التصعيد الخطيرة التي تقوم بها في الضفة الغربية المحتلة ووقف ممارساتها غير القانونية وإنهاء عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وأكد الوزراء مجددا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الحازم لتجسيد حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أعلنوا مرة أخرى دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرات السلام العربية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلن البيت الأبيض أن الاستعدادات والتحضيرات المتعلقة بالمحادثات الفنية التي ستجرى مع إيران لا تزال مستمرة، غير أن

رحلة نائب الرئيس الأمريكي جي دي وانس إلى سويسرا قد تأجلت في الوقت الحالي. وأوضح البيت الأبيض في بيان خطي كما أشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي وانس في المؤتمر الصحفي الذي عقده خلال اليوم أن الخطط المتعلقة بالمحادثات الفنية الوشيكة لم يتم وضعها في صيغتها النهائية بعد. وذكر البيان أن الوفد الأمريكي مستعد للانطلاق في أول فرصة مناسبة، مضيفا إلا أن اللوجستيات الخاصة بهذه المفاوضات لم تكن يوما بسيطة أو قابلة للتنبؤ. وأشار البيان إلى أن نائب الرئيس فانس لن ينطلق في رحلته هذه الليلة، وأن زيارته قد تأجلت في الوقت الراهن، وجاء فيه: سنقوم بإبلاغكم فور توفر أي تحديث ملموس بشأن الخطوات التالية، ونحن نطلع بلهفة لبدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن. وكان فانس قد صرح في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض خلال اليوم بأنه من المتوقع أن تبدأ المفاوضات الفنية مع إيران نهاية هذا الأسبوع، وأنه يخطط للتوجه إلى سويسرا من أجل هذه اللقاءات، مستدركا أن التوقيت قد يتغير اعتمادا على وصول الوفد الإيراني. أعلن في إيران عن عودة حوالي 90% من مجمعات البتروكيماويات إلى التي تضررت جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية إلى العمل والإنتاج مجددا. ووفقا لوكالة أنباء الطلب الإيرانية، تحدث المدير العام لمجموعة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات الإيرانية محمد شريعة مداري خلال حفل التوقيع بروتوكول تعاون بين المجموعة ونيابة رئيس الجمهورية للعلوم والبحث والتكنولوجيا يتعلق بإعادة إعمار وتحديث مجمعات البتروكيماويات التي تضررت خلال الحرب. وأوضح شريعة مداري أنه على الرغم من استهداف البنى التحتية الصناعية الحيوية في الهجمات، إلا أنه تم بذل جهود مكثفة لمواصلة الإنتاج، مشيرا إلى أن 89% من المنشآت والمجمعات التي كانت خارج الخدمة قد عادت للعمل والنشاط مجددا. وذكر شريعة مداري أن بعض المجمعات باتت تنتج فوق طاقتها الاستيعابية، لافتا إلى أن العمل مستمر في منشآت أخرى للوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية. وشدد شريعة مداري على أن عملية إعادة الإعمار لا تهدف فقط إلى إزالة الأضرار وإصلاحها، بل إن إعادة تصميم البنية التحتية للإنتاج وزيادة القدرة التكنولوجية وتعزيز المرونة والقدرة على الصمود وتقليل الاعتماد على الخارج في القطاع والتقنيات الحيوية تأتي في مقدمة الأولويات. وأفاد شريعة مداري بأن بروتوكول التعاون الموقع من شأنه أن يسرع أعمال إعادة الإعمار ويرفع المستوى التكنولوجي ويسهم في استمرارية وديمومة الإنتاج في قطاع البتروكيماويات. أفيد بتعرض مبنى النقل التابع لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية لأضرار جراء هجمات شنتها طائرات مسيرة عسكرية أوكرانية. وذكر بيان نشرة على حساب المحطة على مواقع التواصل الاجتماعي أن أوكرانيا شنت ما لا يقل عن 14 هجوما بطائرات مسيرة استهدفت وحدة النقل في المحطة. وتسبب أحد هذه الهجمات في اندلاع حريق في قسم المرآب بمبنى النقل، كما وردت أنباء عن أضرار لحقت بمباني المرآب ومنطقة الصيانة. وأضاف البيان أنه لم يتسنى تحديد حجم الأضرار بالكامل حتى الآن نظرا لاستمرار خطر الهجمات والقيود المفروضة على التحقيقات. وأشار البيان إلى عدم وقوع أي وفيات أو إصابات في الهجمات، وأن العاملين في المحطة اتخذوا الاحتياطات اللازمة لضمان التشغيل الآمن والمستقبل.

للمنشأة. وتعد محطة زاباروجا للطاقة النووية أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا، وقد سيطر الجيش الروسي على المحطة في مارس آذار عام 2022 عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا. رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم تمديده لمدة 45 يوما اعتبارا من 17 مايو أيار، ورغم التفاهم الأمريكي الإيراني، وصل الجيش الإسرائيلي هجماته على جنوب لبنان. ووفقا للأنباء التي أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ ساعات الليل مدينة النبطية وبلدات كفر جوز وكفر تبنيد النبطية الفوقة هاروف الشرقية الدير القصيبة كفر دجال عديشة تول وجيشيت. من جانبها شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا مكثفا على مدينة النبطية ومنطقة كفر جوز وكفر رمان زبدين النبطية الفوقة حبوش سجد الجبل الرافية محيط القصيبة وجيشيد. وفي بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية، أشير إلى أن الهجمات الإسرائيلية منذ ساعات الليل أسفرت في حصيلة أولية عن وفاة 18 شخصا وإصابة 33 آخرين بجروح. وبحسب الأنباء الواردة في وسائل الإعلام اللبنانية، فإن من بين القتلى نساء وأطفال. وفي بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، أفيد بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل استهداف جنوب لبنان بالغارات الجوية. وادعى البيان أن الهجمات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ ساعات الليل استهدفت بنى تحتية وعناصر تابعة لحزب الله. صرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ توم فيلتشر بأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في غزة العام الماضي كان يهدف إلى تحقيق ما هو أكثر من ذلك بكثير فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين في غزة اليوم لا يزالون محرومين من الاحتياجات الأساسية بسبب القيود الإسرائيلية. جاء ذلك في كلمة ألغاها فيلتشر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي والتي عقدت لمناقشة القضية الفلسطينية تحت عنوان الوضع في الشرق الأوسط. وفي حين أكد فيلتشر بأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في غزة في أكتوبر تشرين الأول عام 2025 قد قلل من الخسائر بين المدنيين و أزال بعض العقبات أمام الوصول الإنساني، إلا أنه أكد أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 والخطة المكونة من 20 مادة كانا يهدفان إلى تحقيق ما هو أكثر من ذلك بكثير. وشدد فيلتشر على أن الوضع في غزة غير مستدام قائلا: اليوم لا يزال الفلسطينيون في غزة محرومين من الاحتياجات الأساسية التي قد يطلبونها لعائلاتهم. ولافت فيلتشر إلى أن المدنيين في غزة ما زالوا يتعرضون للقتل والتشويه جراء الغارات الجوية اليومية والقصف والاشتباكات المسلحة، مضيفا: هذه هي النتائج التي تظهر عندما يتم تعريف الأطفال على أنهم خسائر وإرهابيون محتملون وليس كبشر وجيران محتملين. كما نبه فيلتشر إلى أن غزة لا تزال المكان الأكثر خطورة في العالم بالنسبة لأولئك الذين يحاولون إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدا أنه تم قتل ما يقرب من 600 عامل إغاثة في غزة خلال نحو 3 سنوات، وأن هذا العدد يشكل أكثر من نصف أمال الإغاثة الإنسانية الذين قتلوا عالميا، والبالغ عددهم أكثر من 1000 عامل. وأشار فيلتشر إلى أن عمال الإغاثة الإنسانية في غزة لا زالوا يواجهون قيودا مستمرة ومتعمدة، قائلا: في الوقت الذي يمكن فيه توفير قدرة أكبر بكثير للوصول الإنساني من خلال تسهيل حركة المساعدات والموظفين، إلا أن هذا الوصول لا يزال يعتمد في أقصى الحالات على معبر أو معبرين عمليتين فقط.

وتطرق في الشر أيضا إلى الأحداث الجارية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، قائلا هناك يتصارع بزخم كبير تدهور مستمر منذ عقود يتسم بسياسات السلطات الإسرائيلية التمييزية وتهجير الفلسطينيين. وذكر في الجر أنه تم رصد معدل يبلغ 6 فلسطينيين يوميا في عام 2026 يتعرضون لعنف الإسرائيليين الذين يحاولون اغتصاب أراضيهم في الضفة الغربية، مضيفا أن التهجير القاسي وهدم المنازل والممتلكات الأخرى واغتصاب الأراضي والقيود المفروضة على الحركة كلها ممارسات تغوط وتفرغ الحياة اليومية من مضمونها. وتعب فيلتشر كلامه قائلا يبدو أن هذه الإجراءات تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك القانون الدولي ويجب أن يتوقف هذا الأمر. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

أين يختبئ فيروس إيبولا؟ العلماء يبحثون عن مصدره منذ سنوات. يحاول العلماء العثور على المصدر الطبيعي لفيروس إيبولا منذ عام 1976، وهو العام الذي تم فيه تعريف الفيروس لأول مرة كمرض حيواني المنشأ. ورغم فحص الخفافيش والقوارض والعديد من الأنواع الحيوانية الأخرى لهذا الغرض، إلا أنه لم يتم بعد تحديد المستودع الخزان الرئيسي الذي يحمل الفيروس باستمرار في الطبيعة بشكل مؤكد. وفي الوقت الذي تحاول فيه السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث توفي 149 شخصا، وفي أوغندا التي شهدت حالات إصابة جديدة، السيطرة على تفشي فيروس إيبولا الأخير، يركز الباحثون مجددا على سؤال: كيف يصل الفيروس إلى البشر والحيوانات الأخرى؟ وقد قمنا بإعداد وتلخيص هذا المقال لكم، والذي أعده سعد حسن لتي آر تي وورد بالتشاور مع الخبراء حول هذا الموضوع. يقول البروفيسور ألكسندر بوركريف من كلية الطب بجامعة تكساس إنه لفهم هذه المشكلة يجب النظر إلى عملية اكتشاف فيروس ماربورغ الذي ينتمي إلى نفس عائلة الفيروسات الخيطية مثل إيبولا، حيث تم رصد فيروس ماربورغ في الفترة ما بين 2007-2008 لدى خفافيش الفاكهة المصرية التي تعيش في منجم ذهبي كيتاكا في أوغندا. وتمكن الباحثون من تحديد مصدر الفيروس لأنهم جمعوا العينات بعد وقت قصير من تفشي المرض. ووفقاً لتصريح بوكريف لتي آر تي وورد، فإن فيروس ماربورغ لا يتواجد بشكل دائم في الخفافيش، فالخفافيش التي تصاب بالفيروس تصبح حاملة له لفترة من الوقت ثم تتخلص من العدوى تماماً. لهذا السبب، على الرغم من أن الفيروس ينتقل داخل مجتمع الخفافيش، إلا أنه لا يبقى في حيوان واحد لفترة طويلة. ويعتقد العلماء أن إيبولا يلعب لعبة الاختباء في الطبيعة بطريقة مماثلة. ووفقا للخبراء، فإن حوالي 60% من جميع الأمراض المعدية تنشأ من الحيوانات البرية. ومع ذلك، فإن معظم الظروف البيئية والإيكولوجية التي تسمح بظهور هذه الأمراض الحيوانية المنشأ لا تزال غير معروفة تماما. ويكتسب العثور على الحيوان المصدر أهمية حاسمة من حيث منع تفشي الأوبئة. ويذكر عالم الأحياء باتريك ستيفنز من جامعة ولاية أوكلاهوما إنه إذا عرفت الأنواع التي تحمل الفيروس على وجه اليقين، فيمكن رسم خرائط لموائل أماكن عيش هذه الحيوانات وتوقع مناطق انتشارها المحتملة بشكل أكثر دقة. وبذلك يمكن تطوير أنظمة إنذار مبكرة لتفشي فيروس إيبولا في المستقبل. وقد شهدت أمثلة نجاح مماثلة في الماضي. على سبيل المثال، تم تحديد المستودع الطبيعي لفيروس ماتشوبو الذي ظهر في بوليفيا عام 1963 وتسبب في حمى نزيفية على أنه نوع من الفئران المحلية. ومع تحديد المصدر، تم منع انتشار الفيروس إلى حد كبير. وذكر الكاتب ديفيد كوامان في كتابه الانتشار الجانبي الذي ألفه حول الأمراض الحيوانية المنشأ أن منع انتشار الفيروس أدى فعليا إلى القضاء عليه. ويتمثل المعيار الذهبي للعلماء في عزل الفيروس الحي من مستودعه الطبيعي وإنتاج مستنبت له في المختبر، ومع ذلك لم يتم تحقيق هذا النجاح حتى الآن في أبحاث إيبولا. وعلى الرغم من العثور على أجسام مضادة ومواد وراثية خاصة بإيبولا في أنواع مختلفة من الخفافيش وبعض الحيوانات الأخرى، إلا أنها ليست كافية لإثبات المصدر الدائم للفيروس. فالأجسام المضادة تظهر فقط أن الحيوان ربما تعرض للفيروس في الماضي. ويوضح ستيفنز هذا الوضع بمثال نزلات البرد الإنفلونزا لدى البشر. قد لا يوجد فيروس في العينات المأخوذة من شخص في يوم عشوائي من حياته، وينطبق الشيء نفسه على الحيوانات البرية. علاوة على ذلك، يمتلك الباحثون معلومات قليلة جدا عن معظم الأنواع.
تسبب تفشي فيروس إيبولا على مدى السنوات الخمسين الماضية في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وسيراليون وليبيريا والسودان وأوغندا في وفاة آلاف الأشخاص. ورغم ذلك يعتقد الباحثون أنه لم يتم فحص عدد كاف من الحيوانات للعثور على المستودع الطبيعي للفيروس. ووفقا لستيفنز، تم أخذ عينات من حوالي 350 نوعا فقط من أصل حوالي 900 نوعا من الثدييات المعروفة في أفريقيا. أما عدد الأنواع التي تم إصابتها بالفيروس الحي في المختبر فهو أقل بكثير. هذا الوضع يسمح للباحثين بفهم أين يختبئ الفيروس في جسم الحيوان وكم من الوقت يستغرق ليصبح قابلا للاكتشاف بعد العدوى. وقال ستيفنز، من المحتمل أن يكون الفيروس نادراً جداً حتى في الأنواع التي يصيبها. على سبيل المثال، في معظم الأنواع التي تم اكتشافها الفيروس فيها، أظهر فردان أو ثلاثة أفراد فقط نتيجة إيجابية من مئات العينات أحياناً. ويعتقد أن الأوبئة السابقة مثل الوباء الذي تسبب في وفاة أكثر من 11 ألف شخص في سيراليون وليبيريا وغينيا عام 2014 نشأت أيضا من الحيوانات البرية، حيث تم تحديد أن الحالة الأولى ظهرت لدى طفل يبلغ من العمر عامين، وأشير إلى أنه ربما كان على اتصال بالخفافيش، بينما ارتبطت حالات تفشي أخرى باستهلاك لحم الشمبانزي الميتة والرئيسيات الأخرى. وعلى الرغم من أن أبحاث إيبولا لم تشمل حتى الآن سوى جزء صغير من الحيوانات البرية، إلا أنه من اللافت للنظر عدم العثور على أي أثر للفيروس الحي في مئات العينات التي جمعت بدقة من غابات جمهورية الكونغو الديمقراطية ومناطق أخرى، وأرسلت إلى مختبرات التكنولوجيا المتقدمة في مؤسسات مثل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ويقترح الباحثون أن أحد أسباب عدم إمكانية العثور على الفيروس الحي قد يكون بقاء بقايا الفيروس مخفية في أنسجة الحيوان بعد العدوى، ويمكن لعوامل مثل الإجهاد، التوتر أو نقص الغذاء أو التغيرات البيئية أن تؤدي إلى ظهور هذه العدوى الخفية مجدداً. ومع ذلك، فإن جمع العينات من آلاف الحيوانات البرية في فترات مختلفة يعد عملية مكلفة للغاية ومستهلكة للوقت. ووفقا لستيفنز، فإن أحد الأسباب الرئيسية لعدم العثور على المصدر الطبيعي لإيبولا حتى الآن هو نقص التمويل الكافي. ويؤكد الخبراء أنه بدون إجراء دراسات ميدانية أكثر شمولاً سيكون من الصعب الكشف عن المخبأ الحقيقي للفيروس في الطبيعة.

مرحبا أصدقائي الأعزاء مستمعي الراديو. كما تسمعون، بعض الناس قد انطلقوا بالفعل في رحلتهم إلى عالم النوم. حسنا، هذا أمر طبيعي تماما عندما يكون الوقت متأخر. بعض الناس ينامون بمجرد أن يحل الظلام، والبعض الآخر لا يستطيع النوم على الإطلاق أو يختارون عمدا الذهاب إلى الفراش في وقت متأخر، لأنهم يقولون أنهم يشعرون بأنهم أكثر إنتاجية وإبداعا في الليل. في هذه الحلقة سأتناول هذه الظاهرة: لماذا يعتقد بعض الناس أنهم أكثر إبداعا في الليل؟

كما تعلمون هناك الكثير من المحفزات خلال النهار، فمع العمل وصخب الحياة اليومية والأطفال وزحمة المرور لا يتبقى سوى القليل من الفرص للإبداع. يقول الدماغ بشكل طبيعي: أيها الإبداع، انتظر دورك. ولكن عندما يحل الظلام وعندما تهدأ الأمور وعندما نبقى وحدنا مع أفكارنا، يبدأ دماغنا فجأة في العمل بشكل مختلف. هذه المرة يقول الدماغ: أوه، لا أحد حولنا، فلتأتي الأفكار، فلتأتي نظريات المؤامرة، فلتأتي الأفكار الرائعة. يبدأ الدماغ بالعمل كعامل يعمل في مناوبة ليلية. يطلق العلماء على هذه الظاهرة اسم العقل بعد منتصف الليل، Mind after midnight. هذا لا يعني دائما مزاجا متشائما، على العكس من ذلك يشعر بعض الناس بمزيد من الحماس بعد ساعة معينة. حتى أن بعض الفنانين يقولون أنهم أكثر إبداعا في الليل. على سبيل المثال، شبهت مادونا نفسها بالبومة في إحدى المقابلات وقالت أنها تذهب إلى الفراش في الساعة الرابعة صباحا. على فكرة، خطرت لي فكرة هذا البرنامج فجأة في إحدى تلك الليالي، لكن هذه قصة أخرى. وفقاً لفرضية Mind After Midnight، لو أن لم نكن نائمين ليلاً فإن القشرة الجبهية Prefrontal Cortex في دماغنا، أي المركز المنطقي، يبدأ بالتباطؤ. ونظراً لأنها تستهلك الكثير من الطاقة خلال النهار، فإنها تدخل في وضع السكون ليلاً. إذن ماذا يحدث؟ عندما يتوقف هذا الجزء من العمل، يصبح الدماغ أكثر انفتاحاً على أحلام اليقظة والترابط الحر، وبالتالي تظهر الأفكار الإبداعية بسهولة أكبر في الليل. لكن هذا لا ينطبق على الجميع. بعض الناس ينظرون إلى تجاربهم النهارية بشكل أكثر دراماتيكية وتشاؤماً في الليل، لأن في هذا الوقت تتولى اللوزة الدماغية أميجدالا مركز العواطف لدينا زمام الأمور. لهذا السبب قد ننجرف بسهولة في شعور العالم كله ضدي ليلا، وبحلول صباح اليوم التالي يختفي كل هذا. نصيحة مني: لا تغضبوا وترسلوا أي رسالة لأي شخص في مثل هذا الوقت، انتظروا حتى الصباح، لا أريدكم أن تندمون. الآن أريد أن أخبركم عن دراسة أخرى. قام فريق بحثي بدراسة عادات نوم الناس في بيئة خالية تماماً من ضوء النهار لمدة 15 عاماً. وهل تعرفون ماذا اكتشفوا؟ إن الساعة البيولوجية للإنسان أطول بقليل من 24 ساعة. بعد تحليل مكثف اكتشفوا أنه في غياب ضوء النهار يفرز الجسم كمية أكبر بكثير من الميلاتونين، أي هرمون النوم. وهذا يعني كلما زادت كمية الميلاتونين زادت تقلبات المزاج، كما لو أن الميلاتونين والإلهام قد اتفقا. هذا الهرمون يجهز الجسم للنوم، لكن الجزء الإبداعي من الدماغ يقول: النوم؟ نو، مستحيل، لقد بدأت بالاستيقاظ للتو. ويبدأ الإلهام كما لو أنه وصل للتو إلى المكتب يقول: كانت هناك حركة مرور مسائية كثيفة، لكنني ها قد وصلت. على فكرة، ملاحظة صغيرة، وجد الباحثون أيضا

أن مستويات الميلاتونين أعلى في أشهر الشتاء مقارنة بالأشهر الأخرى. لكن الأمر لا يقتصر على الميلاتونين ومركز المنطق المعطل، فلليل جوه الخاص وغموضه ورومانسيته، ضوء خافت وهادئ وصوت عميق، إنه يدعو حقا إلى التفكير العميق. لا أحد يفكر في كتابة قصيدة وهو ينتظر في طابور الخبز نهارا، ولكن في الواحدة صباحا تتبادر إلى الأذهان كل أنواع الأفكار. لهذا السبب يجب أن تحتفظوا دائما بدفتر ملاحظات بجانب سريركم. إذا خطرت لكم فكرة في منتصف الليل دونوها على الفور، من يدري قد تكتشفون جانبا جديدا من أنفسكم، وعندها لا تنسوا أن تشكروني. أنا فاطمة الفضولية، أراكم في الحلقة القادمة. أتمنى لكم أياما مليئة بالفضول والإبداع، ولكن يفضل أن تكون بعد ليلة نوم هانئة.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 10:01 حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للغمارين الصناعيين توبسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومثل ما اختيار TRT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارقدار ومن الهندسة الإذاعية

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 19 من شهر حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والساعة 6 حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com باختيار الراديو ومثل اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE. علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بركتر، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة أرشيف. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان مع وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي، ووفقا لمعلومات مستقاة من مصادر بوزارة الخارجية، التقى الوزير فيدان بوزير الداخلية تشيفتشي في أنقرة. تم خلال اجتماع مجلس الأمن القومي التركي تقييم الجهود والأنشطة الرامية إلى تحقيق أهداف منطقة خالية من الإرهاب، وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع تم تأكيد الإرادة القوية لتلخيص شعبنا وجيراننا من عبء الإرهاب الثقيل. إذ اجتمع مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في الساعة 4:45 أمس بعد الظهر، وصدر البيان الختامي عقب الاجتماع الذي عقد في المجمع الرئاسي واستمر لمدة ساعتين. ووفقا للبيان الذي شاركه حساب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية على منصة التواصل الاجتماعي، فقد تم إطلاع المجلس على الأنشطة والعمليات التي يتم تنفيذها بعزيمة وحسم ونجاح داخل البلاد وخارجها ضد كافة أنواع التهديدات والمخاطر التي تستهدف الوحدة الوطنية والتضامن وبقاء البلاد، وفي مقدمتها تنظيمات BYD, YBG, BKK, KCK وداعش وجولان الإرهابية، بالإضافة إلى التطورات الدولية التي شهدتها الفترة الأخيرة. وجاء في البيان الذي تم فيه الإعراب عن الارتياح والترحيب بالتواصل إلى تفاهم بين إيران و

الولايات المتحدة ما يلي: تم الإعراب عن الارتياح للتواصل إلى تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وجرى لفت الانتباه إلى أهمية عدم عرقلة أو إحباط هذه المسيرة. كما تم التأكيد على أن تركيا ستواصل تقديم مساهمات فاعلة في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وتم الإعراب عن الترحيب بالمسافة المقطوعة في إطار إرساء السلام والاستقرار والهدوء في سوريا، وجرى التشديد على استمرار دعمنا للجهود الرامية إلى تعزيز وحدة سوريا وسلامة أراضيها وتنميتها. ويوضح البيان أن ممارسات الإدارة الإسرائيلية تؤثر سلبا على الجهود الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. وأشار البيان إلى أنه تم تأكيد الإرادة القوية لمواصلة التعاون ذو التابع الاستراتيجي الذي تم تأسيسه مع العراق في كافة المجالات مع الحكومة العراقية الجديدة. أيضا سيصل رئيس وزراء سنغافورة لورانس مونغ إلى تركيا اليوم. أعلن رئيس دائرة الاتصال التابع لرئاسة الجمهورية برهان الدين دوران عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أن وونغ سيقوم بزيارة عمل إلى تركيا في 19 من يونيو حزيران. وأكد دوران أنه خلال الزيارة سيتم استعراض العلاقات بين تركيا وسنغافورة من جميع جوانبها، لا سيما التجارة والاستثمارات، كما سيتم تقييم سبل تعزيز التعاون. وأضاف دوران أنه سيتم خلال الاجتماعات مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية. أصدر وزراء خارجية كل من تركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بيانا خطيا مشتركا بشأن هجمات الإسرائيليين الذين يغتصبون الأراضي الفلسطينية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ووفقا للبيان، أدان وزراء الخارجية بأشد العبارات عنف المستوطنين المستمر والمتصاعد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي استهدفت المسجد الكبير في قرية جلجلية ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله. وأكد الوزراء أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صريحا لحرمة دور العبادة والأماكن المقدسة وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعرب الوزراء عن رفضهم القاطع للهجمات المدانة والمؤسفة للإسرائيليين الذين يغتصبون الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تغذي عدم الاستقرار والعنف والتطرف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام. ولفت الوزراء الانتباه إلى أنهم يحملون إسرائيل باعتبارها القوى القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات. وجدد وزراء الخارجية دعواتهم للمجتمع الدولي للوفاء بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بإنهاء أعمال التصعيد الخطيرة التي تقوم بها في الضفة الغربية المحتلة ووقف ممارساتها غير القانونية وإنهاء عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلات

على أساس حل الدولتين ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرات السلام العربي.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أفادت ماري روزالين بيليزر مديرة الطوارئ في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا بأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال خطيرا بعد شهر من إعلان تفشي وباء إيبولا. وشاركت بيليزر عبر الإنترنت في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، حيث قدمت تقييما للوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت بعد شهر من إعلان تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال الوضع خطيرا ويستمر الوباء في الانتشار، مشيرة إلى استمرار الإبلاغ عن حالات جديدة في العديد من المناطق. وأكدت أن الحالات الجديدة تبرز الحاجة إلى مواصلة جهود الاستجابة وتسييرها، مضيفة حتى الآن تم الإبلاغ عن 896 حالة مؤكدة و 232 حالة وفاة من 33 مركزا صحيا في 3 محافظات في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت بيليزر أن منظمة الصحة العالمية تدعم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعمل مع شركائها في جميع مراحل الاستجابة، مضيفا أنه تم نشر أكثر من 115 خبيرا من المنظمة في المحافظات والمناطق الصحية المتضررة لدعم مختلف مراحل الاستجابة. وشددت بيليزر على أن المتطلبات التشغيلية تتزايد مع اتساع نطاق تفشي المرض، مما يؤكد الحاجة إلى استمرار التمويل والدعم. وأشارت بيليزر إلى أن قيود الوصول تحط من العمليات في بعض المناطق عالية الخطورة، قائلة لا يزال تفشي المرض خطيرا ويستمر في الانتشار. نحن نعرف ما يجدي نفعا لوقف انتشار الإيبولا. مهمتنا المشتركة هي مواصلة تنفيذ هذه التدابير بالسرعة والنطاق اللازمين لاحتواء هذا التفشي. أعلن عن تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو أيار عقب الإعلان عن 246 حالة مشتبه بها و65 حالة وفاة في مقاطعة إيتوري شرق الكونغو. وفي 17 مايو أيار أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب عودة تفشي الإيبولا. وبحسب مسؤولي الصحة فإن التفشي الحالي ناجم عن فيروس بونتو بيجو، وهو نوع نادر من فيروس إيبولا ولا يوجد علاج أو لقاح معتمد له. دعت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين منظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل بسبب تفشي مرض الجرب وتدهور الأوضاع الصحية بين المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وجاء في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في مؤسسة التعمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والنادي الأسير الفلسطيني أنه تم توجيه نداء عاجل إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم غبريسوس للتدخل السريع جراء انتشار مرض الجرب وتدهور الظروف الصحية للأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. وأوضح البيان أن الأمراض المختلفة وفي مقدمتها الجرب تواصل الانتشار في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المرض بات يرصد أيضا بين الأطفال المعتقلين. وذكر البيان أنه في إطار القيود التي تفرضها إدارة السجون الإسرائيلية على الأسرى يتم تقليص إمكانية الوصول إلى مواد النظافة الأساسية وفرض قيود على فرص الاستحمام، فضلا عن احتجاز الأسرى في سنازين وغرف شديدة الاكتظاظ. وأكد البيان أن المرضى لا يتم عزلهم ولا توفر لهم الرعاية الطبية اللازمة، مما يساهم في استمرار انتشار حالات الجرب تحت هذه الظروف. وأشار البيان إسنادا إلى شهادات

النساء المفرج عنهم وإفادات المحامين إلى أن المرضى يعانون من حكة شديدة والتهابات جلدية وآلام مستمرة وأرق قلقة النوم. وطالبت المؤسسات المذكورة منظمة الصحة العالمية بسماح لفرق طبية مستغلة بدخول مراكز الاحتجاز لإجراء تقييم للوضع، كما دعت السلطات الإسرائيلية إلى توفير فرص العلاج وتحسين الظروف الصحية. وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أعلن في بيان سابق أن مرض الجرب ينفذ وينتشر بشكل خطير وسريع في السجون الإسرائيلية، موضحا أن المرض يصيب 3 من بين كل 8 أسرى في الزنازين المكتظة. أعلنت الأمم المتحدة عن تسجيل ارتفاع بنسبة 34% في حالات الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى رصد وتوثيق 9465 انتهاكا جسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة منسوبة للقوات الإسرائيلية. وقد حصلت وكالة الأناضول على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المكون من 47 صفحة والمعنون بالأطفال والنزاع المسلح، وقامت بتلخيص وإعداد أبرز المعلومات الواردة فيه والمتعلقة بعام 2025. وذكر التقرير أن عام 2025 شهد تعرض عدد قياسي من الأطفال لانتهاكات جسيمة من قبل الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة، مؤكدا أن هذا يمثل أعلى مستوى في عدد الأطفال المتضررين منذ بدء تولي آلية الأطفال والنزاع المسلح لمهامها. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة المؤكدة، إشارة التقرير إلى ارتكاب 38,558 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في عام 2025، لافتا إلى أن هذه الانتهاكات انتهكت بشكل مباشر حقوق ما مجموعه 24,174 طفلا. وجاء في التقرير تعرض آلاف الأطفال لانتهاكات متعددة 3176 انتهاكا، بما في ذلك القتل والتشويه والتجنيد والاستخدام والاختطاف والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية. ويوضح التقرير أن أكبر عدد من الانتهاكات الجسيمة وقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل 12,445 انتهاكا، تليها على التوالي جمهورية الكونغو الديمقراطية 4,114، ثم نيجيريا 2,560 وميانمار 2,203 والصومال 2,195. وتضمن التقرير العبارات التالية: وصل قتل الأطفال إلى مستويات مقلقة بزيادة قدرها 34% وتشويههم بزيادة قدرها 10%. وفي سياقات عديدة تجاهلت الاستراتيجيات العسكرية مبادئ التمييز والتناسب والحماية الخاصة الممنوحة للأطفال والالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة، مما عرض الأطفال لأخطار كان يمكن التنبؤ بها ومنعها. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

أين يختبئ فيروس إيبولا؟ العلماء يبحثون عن مصدره منذ سنوات. يحاول العلماء العثور على المصدر الطبيعي لفيروس إيبولا منذ عام 1976، وهو العام الذي تم فيه تعريف الفيروس لأول مرة كمرض حيواني المنشأ. ورغم فحص الخفافيش والقوارض والعديد من الأنواع الحيوانية الأخرى لهذا الغرض، إلا أنه لم يتم بعد تحديد المستودع الخزان الرئيسي الذي

يحمل الفيروس باستمرار في الطبيعة بشكل مؤكد. وفي الوقت الذي تحاول فيه السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث توفي 149 شخصاً، وفي أوغندا التي شهدت حالات إصابة جديدة السيطرة على تفشي فيروس إيبولا الأخير، يركز الباحثون مجدداً على سؤال كيف يصل الفيروس إلى البشر والحيوانات الأخرى؟ وقد قمنا بإعداد وتلخيص هذا المقال لكم، والذي أعده سعد حسن لتي آر تي وورد بالتشاور مع الخبراء حول هذا الموضوع. يقول البروفيسور ألكسندر بوركريف من كلية الطب بجامعة تكساس إنه لفهم هذه المشكلة يجب النظر إلى عملية اكتشاف فيروس ماربورغ الذي ينتمي إلى نفس عائلة الفيروسات الخيطية مثل إيبولا، حيث تم رصد فيروس ماربورغ في الفترة ما بين 2007-2008 لدى خفافيش الفاكهة المصرية التي تعيش في منجم ذهبي كيتاكا في أوغندا. وتمكن الباحثون من تحديد مصدر الفيروس لأنهم جمعوا العينات بعد وقت قصير من تفشي المرض. ووفقاً لتصريح بوكريف لتي آر تي وورد، فإن فيروس ماربورغ لا يتواجد بشكل دائم في الخفافيش، فالخفافيش التي تصاب بالفيروس تصبح حاملة له لفترة من الوقت ثم تتخلص من العدوى تماماً. لهذا السبب، على الرغم من أن الفيروس ينتقل داخل مجتمع الخفافيش، إلا أنه لا يبقى في حيوان واحد لفترة طويلة. ويعتقد العلماء أن إيبولا يلعب لعبة الاختباء في الطبيعة بطريقة مماثلة. ووفقا للخبراء، فإن حوالي 60% من جميع الأمراض المعدية تنشأ من الحيوانات البرية. ومع ذلك، فإن معظم الظروف البيئية والإيكولوجية التي تسمح بظهور هذه الأمراض الحيوانية المنشأ لا تزال غير معروفة تماماً. ويكتسب العثور على الحيوان المصدر أهمية حاسمة من حيث منع تفشي الأوبئة. ويذكر عالم الأحياء باتريك ستيفنز من جامعة ولاية أوكلاهوما إنه إذا عرفت الأنواع التي تحمل الفيروس على وجه اليقين، فيمكن رسم خرائط لموائل أماكن عيش هذه الحيوانات وتوقع مناطق انتشارها المحتملة بشكل أكثر دقة. وبذلك يمكن تطوير أنظمة إنذار مبكر لتفشي فيروس إيبولا في المستقبل. وقد شهدت أمثلة نجاح مماثلة في الماضي. على سبيل المثال، تم تحديد المستودع الطبيعي لفيروس ماتشوبو الذي ظهر في بوليفيا عام 1963 وتسبب في حمى نزيفية على أنه نوع من الفئران المحلية. ومع تحديد المصدر تم منع انتشار الفيروس إلى حد كبير. وذكر الكاتب ديفيد كوامان في كتابه الانتشار الجانبي الذي ألفه حول الأمراض الحيوانية المنشأ إن منع انتشار الفيروس أدى فعليا إلى القضاء عليه. ويتمثل المعيار الذهبي للعلماء في عزل الفيروس الحي من مستودعه الطبيعي وإنتاج مستنبت له في المختبر، ومع ذلك لم يتم تحقيق هذا النجاح حتى الآن في أبحاث إيبولا. وعلى الرغم من العثور على أجسام مضادة ومواد وراثية خاصة بإيبولا في أنواع مختلفة من الخفافيش وبعض الحيوانات الأخرى، إلا أنها ليست كافية لإثبات المصدر الدائم للفيروس، فالأجسام المضادة تظهر فقط أن الحيوان ربما تعرض للفيروس في الماضي. ويوضح ستيفنز هذا الوضع بمثال نزلات البرد الإنفلونزا لدى البشر. قد لا يوجد فيروس في العينات المأخوذة من شخص في يوم عشوائي من حياته، وينطبق الشيء نفسه على الحيوانات البرية. علاوة على ذلك، يمتلك الباحثون معلومات قليلة جدا عن معظم الأنواع. تسبب تفشي فيروس إيبولا على مدى السنوات الخمسين الماضية في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وسيراليون وليبيريا والسودان وأوغندا في وفاة آلاف الأشخاص. ورغم ذلك، يعتقد الباحثون أنه لم يتم فحص عدد كاف من الحيوانات للعثور على المستودع الطبيعي للفيروس. ووفقا لستيفنز، تم أخذ عينات من حوالي 350 نوعا فقط من أصل حوالي 900 نوعا من الثدييات المعروفة في أفريقيا. أما عدد الأنواع التي تم إصابتها بالفيروس الحي في المختبر فهو أقل بكثير. هذا الوضع يسمح للباحثين بفهم أين يختبئ الفيروس في جسم الحيوان وكم من الوقت يستغرق ليصبح قابلا للاكتشاف بعد العدوى. وقال ستيفنز،
من المحتمل أن يكون الفيروس نادراً جداً حتى في الأنواع التي يصيبها. على سبيل المثال، في معظم الأنواع التي تم اكتشافها الفيروس فيها، أظهر فردان أو ثلاثة أفراد فقط نتيجة إيجابية من مئات العينات أحياناً. ويعتقد أن

ليبيريا وغينيا عام 2014 نشأت أيضا من الحيوانات البرية، حيث تم تحديد أن الحالة الأولى ظهرت لدى طفل يبلغ من العمر عامين، وأشير إلى أنه ربما كان على اتصال بالخفافيش، بينما ارتبطت حالات تفشي أخرى باستهلاك لحم الشمبانزي الميتة والرئيسيات الأخرى. وعلى الرغم من أن أبحاث إيبولا لم تشمل حتى الآن سوى جزء صغير من الحيوانات البرية، إلا أنه من اللافت للنظر عدم العثور على أي أثر للفيروس الحي في مئات العينات التي جمعت بدقة من غابات جمهورية الكونغو الديمقراطية ومناطق أخرى، وأرسلت إلى مختبرات التكنولوجيا المتقدمة في مؤسسات مثل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ويقترح الباحثون أن أحد أسباب عدم إمكانية العثور على الفيروس الحي قد يكون بقاء بقايا الفيروس مخفية في أنسجة الحيوان بعد العدوى، ويمكن لعوامل مثل الإجهاد، التوتر أو نقص الغذاء أو التغيرات البيئية أن تؤدي إلى ظهور هذه العدوى الخفية مجدداً. ومع ذلك فإن جمع العينات من آلاف الحيوانات البرية في فترات مختلفة يعد عملية مكلفة للغاية ومستهلكة للوقت. ووفقا لستيفنز فإن أحد الأسباب الرئيسية لعدم العثور على المصدر الطبيعي لإيبولا حتى الآن هو نقص التمويل الكافي. ويؤكد الخبراء أنه بدون إجراء دراسات ميدانية أكثر شمولاً سيكون من الصعب الكشف عن المخبأ الحقيقي للفيروس في الطبيعة.

مرحبا أصدقائي الأعزاء مستمعي الراديو. كما تسمعون، بعض الناس قد انطلقوا بالفعل في رحلتهم إلى عالم النوم. حسنا، هذا أمر طبيعي تماما عندما يكون الوقت متأخر. بعض الناس ينامون بمجرد أن يحل الظلام، والبعض الآخر لا يستطيع النوم على الإطلاق أو يختارون عمدا الذهاب إلى الفراش في وقت متأخر، لأنهم يقولون أنهم يشعرون بأنهم أكثر إنتاجية وإبداعا في الليل. في هذه الحلقة سأتناول هذه الظاهرة: لماذا يعتقد بعض الناس أنهم أكثر إبداعا في الليل؟

كما تعلمون هناك الكثير من المحفزات خلال النهار، فمع العمل وصخب الحياة اليومية والأطفال وزحمة المرور لا يتبقى سوى القليل من الفرص للإبداع. يقول الدماغ بشكل طبيعي: أيها الإبداع، انتظر دورك. ولكن عندما يحل الظلام وعندما تهدأ الأمور وعندما نبقى وحدنا مع أفكارنا، يبدأ دماغنا فجأة في العمل بشكل مختلف. هذه المرة يقول الدماغ: أوه، لا أحد حولنا، فلتأتي الأفكار، فلتأتي نظريات المؤامرة، فلتأتي الأفكار الرائعة. يبدأ الدماغ بالعمل كعامل يعمل في مناوبة ليلية. يطلق العلماء على هذه الظاهرة اسم العقل بعد منتصف الليل، Mind after midnight. هذا لا يعني دائما مزاجا متشائما، على العكس من ذلك، يشعر بعض الناس بمزيد من الحماس بعد ساعة معينة. حتى أن بعض الفنانين يقولون أنهم أكثر إبداعا في الليل. على سبيل المثال، شبهت مادونا نفسها بالبومة في إحدى المقابلات وقالت أنها تذهب إلى الفراش في الساعة الرابعة صباحا. على فكرة، خطرت لي فكرة هذا البرنامج فجأة في إحدى تلك الليالي، لكن هذه قصة أخرى. وفقا لفرضية Mind After Midnight، لو أن لم نكن نائمين ليلا، فإن القشرة الجبهية Prefrontal Cortex في دماغنا، أي المركز المنطقي، يبدأ بالتباطؤ. ونظرا لأنها تستهلك الكثير من الطاقة خلال النهار، فإنها تدخل في وضع السكون ليلا. إذن ماذا يحدث؟ عندما يتوقف هذا الجزء من العمل، يصبح الدماغ أكثر انفتاحا على أحلام اليقظة والترابط الحر، وبالتالي تظهر الأفكار الإبداعية بسهولة أكبر في الليل. لكن هذا لا ينطبق على الجميع. بعض الناس ينظرون إلى تجاربهم النهارية بشكل أكثر دراماتيكية وتشاؤما في الليل، لأن في هذا الوقت تتولى اللوزة الدماغية أميجدالا، مركز العواطف لدينا، زمام الأمور. لهذا السبب قد ننجرف بسهولة في شعور العالم كله ضدي ليلا، وبحلول صباح اليوم التالي يختفي كل هذا. نصيحة مني: لا تغضبوا وترسلوا أي رسالة لأي شخص في مثل هذا الوقت، انتظروا حتى الصباح، لا أريدكم أن تندمون. الآن أريد أن أخبركم عن دراسة أخرى. قام فريق بحثي بدراسة عادات نوم الناس في بيئة خالية تماما من ضوء النهار لمدة 15 عاما. وهل تعرفون ماذا اكتشفوا؟ إن الساعة البيولوجية للإنسان أطول بقليل من 24 ساعة. بعد تحليل مكثف، اكتشفوا أنه في غياب ضوء النهار يفرز الجسم كمية أكبر بكثير من الميلاتونين، أي هرمون النوم. وهذا يعني كلما زادت كمية الميلاتونين زادت تقلبات المزاج، كما لو أن الميلاتونين والإلهام قد اتفقا. هذا الهرمون يجهز الجسم للنوم، لكن الجزء الإبداعي من الدماغ يقول: النوم؟ نو، مستحيل، لقد بدأت بالاستيقاظ للتو. ويبدأ الإلهام كما لو أنه وصل للتو إلى المكتب يقول: كانت هناك حركة مرور مسائية كثيفة، لكنني ها قد وصلت. على فكرة، ملاحظة صغيرة، وجد الباحثون أيضا أن مستويات الميلاتونين أعلى في أشهر الشتاء مقارنة بالأشهر الأخرى. لكن الأمر لا يقتصر على الميلاتونين ومركز المنطق المعطل، فللليل جوه الخاص وغموضه ورومانسيته، ضوء خافت وهادئ وصوت عميق، إنه يدعو حقا إلى التفكير العميق. لا أحد يفكر في كتابة قصيدة وهو ينتظر في طابور الخبز نهارا، ولكن في الواحدة صباحا تتبادر إلى الأذهان كل أنواع الأفكار. لهذا السبب يجب أن تحتفظوا دائما بدفتر ملاحظات بجانب سريركم. إذا خطرت لكم فكرة في منتصف الليل، دونوها على الفور. من يدري، قد تكتشفون جانبا جديدا من أنفسكم، وعندها لا تنسوا أن تشكروني. أنا فاطمة الفضولية، أراكم في الحلقة القادمة. أتمنى لكم أياما مليئة بالفضول والإبداع، ولكن يفضل أن تكون بعد ليلة نوم هانئة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.